والنجم إذا هوى

وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو

عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

地方的那地方，来杀啦民族的那一家地方，阿爸你拿到了哈地的大家不那我都不哭那我那都不哭那我安顿啥你不哭

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أنهم أعداد نخل منطعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

يحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

الدهر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

فأخذتهم الصيحة بالعصف فجعلناهم غثاء.

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا

وأنا ربكم فاتقون.

بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. ولو اتبع

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

إلهي إني ما خلق ولا على

ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. وقوة

كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

فاتخذت منهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

فيها متاع لكم

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قفورا.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.

استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا.

我有吗？

一大花猪啊。

فيه فؤاد.

vagabundo.

به لنحيي به

خبيرا.

أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق

خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين.

واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة.

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

不知道一方。

Oh,

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم

أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

فاطمه نجته وكشفت عن ساقيها.

Hasta.

soul.

يرزقكم من السماء

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نذبح أبناءنا

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

Assalamualaikum,

আমাদের দিনা

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه

ألقى مدين قال عسى ربي أن يهديني

واحدا. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشوف

خبر

قش لك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب

أخذت عبدك بأخيك ونجعل لكما

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فقتلناهم وجنوده فنبذناهم في اليم

believe

يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

ولكن الله يهدي

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تغيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية، ومزايا الشهرية، ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائحهم، ثم نسخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس، مجموعه الكابوس.
12: خشخش خشخشه، قرمش قرمشه، فرفش فرفشه،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو. حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أيش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات.
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
18: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيته ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
0: لأجلك نحن هنا،
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
0: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
0: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
0: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
0: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
0: 80096،
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
0: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده نجاح.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية
5: مع بقوليات الكابوس.
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: جاء صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

سيارات فارهة تسير بسرعة نحو مصيرها المحتوم. اصطدام يتلوه اصطدام. في أقل من ثانية تصبح هذه السيارات مجرد خربة وحطام. مئات ملايين الدولارات ينفقونها سنويا من أجل كل من يشاهد هذا التقرير ومن لا يشاهده. اختبارات السلامة العنيفة هذه تخضع لها جميع الشركات المحترمة في العالم. حادث الاختبار الواحد قد يكلف أكثر من نصف مليون دولار. هذه الميادين المغلقة والمفتوحة تحتوي على برامج تقنية فائقة. لا يحق لشركات السيارات أن تختبر وتقيم منتجاتها بنفسها. يجلبونها إلى هذه المؤسسات المعتمدة عالميا لتصنيف درجة السلامة. يجب أن تكون السيارة المختبرة كاملة المواصفات حتى في أدق تفاصيلها، تماما مثلما سيتم طرحها في السوق وفوق الطرقات. يستثنون فقط السوائل من زيوت ووقود، ويصطعدون عن ذلك بمحركات كهربائية لتحريك السيارة. وعلى الشركة أن تجلب من النموذج الواحد 5 أو 6 سيارات لاختبار حوادث الاصطدام الأمامي والجانبي والوسائد الهوائية والاصطدام بالحواجز وعواميد الإنارة، إضافة إلى اختبار سحق السقف وانقلاب السيارة. ولك أن تتخيل مثلا أن سيارة مرسيدس أو بورش قد يصل ثمن النموذج الواحد منها إلى 250,000 دولار. أضف عليها تكلفة الحادث من معدات وخبراء، والتي تقدر ب100,000 دولار. لكن الكلفة الأكبر هي هذه الدمى التي تكون داخل السيارة. 1,000,000 دولار قد يصل ثمن الدمية الواحدة، وفي أقل حالاتها يكون ثمنها 125,000 دولار أمريكي. مصانع متخصصة ومحدودة في العالم تشرف على صناعة هذه الدمى، فهي تتألف من 30,000 قطعة تطابق من الناحية التشريحية جسم الإنسان وحركة عضلاته وعظامه وأطرافه، حتى تكون البيانات الصادرة عن الاختبار لسلامة البشر حقيقية بنسبة تقارب 100%. كما أن السوق العالمية لا تبيع أكثر من 300 دمية سنوية، فصناعة الواحدة منها

0: تستغرق 6 أشهر لما فيها من تكنولوجيا معقدة. يتم وضع الدمى داخل السيارة والتأكد من أن جميع نقاط الاستشعار الدقيقة الموزعة بالمئات مشغلة وجاهزة. وفي لحظة الاصطدام تتلقى الأجهزة والبرمجة الخاصة جميع المعلومات وتبدأ بمعالجتها، ليصدر لاحقا تقييم ما إذا كانت هذه النماذج آمنة بالشكل المطلوب. ولكم أن تتخيلوا كم تقطع هذه الشركات من مراحل في سبيل ولادة عسيرة لنماذجها حتى تنال ثقة الناس وتنقذ ما استطاعت من أرواح البشر، بينما قد تغامر دول وحكومات وشركات بسيارات رخيصة الأثمان دون أن تعير اهتماما بالسلامة والأمان. ولكل ثمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
4: جوار مدارس صناع النجاح.
3: تليفون 7700-10770
4: أو 777-921-435.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان.
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان.
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان.
4: من زمان.
2: حلويات وبيتزا ومعجنات.
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.
5: يا حلو يا حالي دايما على بالي. يا حلو يا حالي دايما على بالي.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، هزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: Radio Delta.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
5: واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق، خيال. What is love?
4: Baby, don't hurt. كده جاوعة.
6: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: ABC Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبروست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-4846. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700 1

من منا لم ينبهر بحضارة مصر العظيمة؟ فالحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام خلفت وراءها تاريخا ظاهرا للعيان أبهر وأثر عقول البشر على مدار آلاف السنين، ولكن جعلت هذه الحضارة الكثيرون يروها كمطمع لآلاف البشر. فالمقابل الفرعونية تحولت لكنوز لا تقدر بثمن تحت الأرض، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ثمنوها وباعوها على مدار آلاف السنين، وكان من بينهم العائلة التي دخلت التاريخ المصري كأشهر عائلة نقبت عن القبور في التاريخ، وأشهر عائلة سرقت القبور بسبب كم الاكتشافات التي وجدوها وأخفوها في محاولة لتحقيق الثراء الفاحش من كنوز الفراعنة العظماء. في اليوم 18 من فبراير لعام 1871 في منزل عائلة عبد الرسول الذي يتواجد على الضفة الغربية للنيل بمدينة الأقصر والتي كانت تسمى قديما بمدينة طيبة، استيقظ الأخوان أحمد ومحمد عبد الرسول لتخبر زوجة محمد بأن عنزتهم قد فقدت من الصباح الباكر، وعليهم الآن الذهاب والبحث عنها. ورغم تذمرهم ومع إصرار الزوجة ذهب الاثنان للبحث عنها بالقرب من المنزل ليجداها بالقرب منهم فيتبعاها وهي تحاول الهروب منهم، وفجأة اختفت المعزة وكأن الأرض قد انشقت وبلعتها. وبالفعل لقد انشقت الأرض وبلعتها حينما وقفت المعزة على بعض الصخور لتنهار الصخور وتقع في حفرة عميقة. هرول الاثنان باتجاه المعزة ليجدها قد سقطت وفارقت الحياة، ولكن ما سيجدوه لاحقا سيعوضهم عن آلاف المعز وسيرسم تاريخ الحضارة البشرية من جديد. بسرعة أحضر أحمد الحبال ومصباح زيتية، ومن ثم نزل محمد وهو معلق بالحبال للأسفل لمحاولة إنقاذ المعزة، ولكن ما وجده محمد بالأسفل أصابه بالذهول لدقائق، وظل أحمد يناديه وهو لا يرد لينزل هو الآخر ويصاب بنفس الصدمة، حينما يجد أن الحفرة تقود لممر يذهب فيه ليجد أخاه واقفا عاجزا عن الكلام. توابيت كثيرة وتماثيل خدم ذهبية وأواني فرعونية ومشغولات ذهبية وأثاث جنائزية وكوبرا ملكية تؤكد أنهم على مشارف عدة مقابر لملوك فراعنة العظماء. لمدة 10 سنوات أخفت عائلة عبد الرسول هذا الاكتشاف المذهل وبدأوا في بيع الأثار طوال هذه الأعوام، مما جعلهم من أثر العائلات في الأقصر. أغرقت الآثار التي باعوها أوروبا ومزاداتها، حتى أنهم باعوا تمثال رمسيس الأول ب7 جنيهات مصرية فقط، وهو ما يساوي وقتها أقل من 3 دولارات ونصف دولار بسعر اليوم. كانوا يبيعون الآثار لشخص يدعى بمصطفى آغا، وهو يعمل كوكيل لسفارات أجنبية مثل بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، مما جعله يتمتع بحصانة دبلوماسية قادرة على تهريب الآثار بسهولة. حينها لاحظ جاستون ماسبيرو رئيس هيئة الآثار الأسبق ظهور قطع أثرية نادرة بالسوق الأوروبي، وبتتبعها وجد أن مصدرها عائلة عبد الرسول. أبلغ ماسبيرو شرطة الأقصر ليقوما بعمل فخ بإرسال تاجر أثار وهمي إليهم، ونجح الفخ، ولكن مع بدء التحقيقات وعدم علم أي شخص آخر غيرهم بمكان المقابر وعدم وجود دليل دامغ أفرج عنهم، وخصوصا بعد شهادة الأهالي في صالحهم، وهو ما كان غريبا، وسنعرف سر شهادة الأهالي بعد قليل. بعد شهور حدث خلاف كبير بين محمد وأحمد عبد الرسول، حينما طالب أحمد بنصيب أكبر لقاء مجهوداته وحاول إبعاد محمد عن الكنوز التي وجدوها. حينما علمت السلطات بما حدث من خلافات واستدعوا محمد وأقنعوه بالاعتراف مقابل عدم ملاحقته ليكشف كل شيء حتى مكان المقابر ويتم القبض على أحمد. حينها على الفور أرسل ماسبيرو نائبه لاستطلاع القبور، يخبره النائب أنهم أمام أهم اكتشاف أثري في التاريخ. وعلى الفور وخوفا من غضب الأهالي استدعى النائب 30 عاملا في حراسة الشرطة، ونقلوا محتويات المقابر عبر النيل في 48 ساعة فقط ليتجهوا بها إلى المتحف المصري بالقاهرة. وخلال نقل المومياوات خرجت النساء مرتدي الأسود تصرخ وتنوح وكأنها جنازة حقيقية، فاكتشفت الشرطة سر حب ودعم الأهالي للعائلة، حيث كانوا يغدقون عليهم بالأموال والتبرعات التي جمعوها من بيع الآثار. واعتبر الأهالي أن رحيل المومياوات هو رحيل للخير الذي تسبب فيه أجدادهم من الفراعنة، فخرجت النساء مودع أجدادهم في حزن عميق، من ثم سميت المقر

0: المخبرة بخبيئة الدير البحرية، فقد وجدوا في الدير البحري 40 مومياء لملوك وملكات مصر العظماء، مثل رمسيس الثاني، أمنحوتب الثالث، وسيتي الأول، وسقن مرع، وأحمس، وتحتمس الثالث، وأمنحوتب الثاني. لكن عليك أن تعلم بأنه من الرغم من كون العائلة اشتهرت عالميا كسارق قبور، إلا أنهم كانوا حماة قبور أكثر من كونهم سارقين، فقد شاركت العائلة عبر أجيالها في اكتشاف عشرات القبور. وأنت ماذا ستفعل إن وجدت مقبرة تساوي مليارات الدولارات؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: عرض خاص من يو، احصل على 30% زيادة مجانية عند شراء باقة ميكس 4G 10 جيجا أو باقة ميكس 300 على جميع الأرصدة. تستخدم الزيادة المجانية خلال 3 أيام، والزيادة المجانية في رصيد الفورجي تستخدم من 2 ليلا حتى 11 قبل الظهر. يمكنكم الشراء من مراكز خدمة المشتركين أو تطبيق يو أب أو نقاط البيع المعتمدة أو المحافظ الإلكترونية. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta. Delta.
1: Delta وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: راديو دلتا.

0: entertained. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: سيارات فارهة تسير بسرعة نحو مصيرها المحدود. اصطدام يتلوه اصطدام. في أقل من ثانية تصبح هذه السيارات مجرد خربة وحطام. مئات ملايين الدولارات ينفقونها سنويا من أجل كل من يشاهد هذا التقرير ومن لا يشاهده. اختبارات السلامة العنيفة هذه تخضع لها جميع الشركات المحترمة في العالم. حادث الاختبار الواحد قد يكلف أكثر من نصف مليون دولار. هذه الميادين المغلقة والمفتوحة تحتوي على برامج تقنية فائقة. لا يحق لشركات السيارات أن تختبر وتقيم منتجاتها بنفسها. يجلبونها إلى هذه المؤسسات المعتمدة عالمياً لتصنيف درجة السلامة. يجب أن تكون السيارة المختبرة كاملة المواصفات حتى في أدق تفاصيلها، تماماً مثلما سيتم طرحها في السوق وفوق الطرقات. يستثنون فقط السوائل من زيوت ووقود، ويصطعدون عن ذلك بمحركات كهربائية لتحريك السيارة. وعلى الشركة أن تجلب من النموذج الواحد 5 أو 6 سيارات لاختبار حوادث الاصطدام الأمامي والجانبي والوسائد الهوائية والاصطدام بالحواجز وعواميد الإنارة، إضافة إلى اختبار سحق السقف وانقلاب السيارة. ولك أن تتخيل مثلا أن سيارة مرسيدس أو بورش قد يصل ثمن النموذج الواحد منها إلى 250,000 دولار. أضف عليها تكلفة الحادث من معدات وخبراء والتي تقدر ب100,000 دولار. لكن الكلفة الأكبر هي هذه الدمى التي تكون داخل السيارة. 1,000,000 دولار قد يصل ثمن الدمية الواحدة، وفي أقل حالاتها يكون ثمنها 125,000 دولار أمريكي. مصانع متخصصة ومحدودة في العالم تشرف على صناعة هذه الدمى، فهي تتألف من 30,000 قطعة تطابق من الناحية التشريحية جسم الإنسان وحركة عضلاته وعظامه وأطرافه، حتى تكون البيانات الصادرة عن الاختبار لسلامة البشر حقيقية بنسبة تقارب 100%. كما أن السوق العالمية لا تبيع أكثر من 300 دمية سنوية، فصناعة الواحدة منها تستغرق 6 أشهر لما فيها من تكنولوجيا معقدة. يتم وضع الدمى داخل السيارة والتأكد من أن جميع نقاط الاستشعار الدقيقة الموزعة بالمئات مشغلة وجاهزة. وفي لحظة الاصطدام تتلقى الأجهزة والبرمجة الخاصة جميع المعلومات وتبدأ بمعالجتها، ليصدر لاحقا تقييم ما إذا كانت هذه النماذج آمنة بالشكل المطلوب. ولكم أن تتخيلوا كم تقطع هذه الشركات من مراحل في سبيل ولادة عسيرة لنماذجها حتى تنال ثقة الناس وتنقذ ما استطاعت من أرواح البشر، بينما قد تغامر دول وحكومات وشركات بسيارات رخيصة الأثمان دون أن تعير اهتماما بالسلامة والأمان. ولكل ثمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777-921-435.
8: Just found it. Radio Delta.

0: دلتا ريفو دلتا 7-1-1. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
1: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
2: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta, number one.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات

من منا لم ينبهر بحضارة مصر العظيمة؟ فالحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام خلفت وراءها تاريخا ظاهرا للعيان أبهر وأثر عقول البشر على مدار آلاف السنين، ولكن جعلت هذه الحضارة الكثيرون يروها كمطمع لآلاف البشر. فالمقابل الفرعونية تحولت لكنوز لا تقدر بثمن تحت الأرض، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ثمنوها وباعوها على مدار آلاف السنين، وكان من بينهم العائلة التي دخلت التاريخ المصري كأشهر عائلة نقبت عن القبور في التاريخ، وأشهر عائلة سرقت القبور بسبب كم الاكتشافات التي وجدوها وأخفوها في محاولة لتحقيق الثراء الفاحش من كنوز الفراعنة العظماء. في اليوم 18 من فبراير لعام 1871 في منزل عائلة عبد الرسول الذي يتواجد على الضفة الغربية للنيل بمدينة الأقصر والتي كانت تسمى قديما بمدينة طيبة، استيقظ الأخوان أحمد ومحمد عبد الرسول لتخبر زوجة محمد بأن عنزتهم قد فقدت من الصباح الباكر، وعليهم الآن الذهاب والبحث عنها. ورغم تذمرهم ومع إصرار الزوجة ذهب الاثنان للبحث عنها بالقرب من المنزل ليجداها بالقرب منهم فيتبعاها وهي تحاول الهروب منهم، وفجأة اختفت المعزة وكأن الأرض قد انشقت وبلعتها. وبالفعل لقد انشقت الأرض وبلعتها حينما وقفت المعزة على بعض الصخور لتنهار الصخور وتقع في حفرة عميقة. هرول الاثنان باتجاه المعزة ليجدها قد سقطت وفارقت الحياة، ولكن ما سيجدوه لاحقا سيعوضهم عن آلاف المعز وسيرسم تاريخ الحضارة البشرية من جديد. بسرعة أحضر أحمد الحبال ومصباح زيتية، ومن ثم نزل محمد وهو معلق بالحبال للأسفل لمحاولة إنقاذ المعزة، ولكن ما وجده محمد بالأسفل أصابه بالذهول لدقائق، وظل أحمد يناديه وهو لا يرد لينزل هو الآخر ويصاب بنفس الصدمة حينما يجد أن

0: جنيهات مصرية فقط، وهو ما يساوي وقتها أقل من 3 دولارات ونصف دولار بسعر اليوم. كانوا يبيعون الآثار لشخص يدعى بمصطفى آغا، وهو يعمل كوكيل لسفارات أجنبية مثل بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، مما جعله يتمتع بحصانة دبلوماسية قادرة على تهريب الآثار بسهولة. حينها لاحظ جاستون ماسبيرو رئيس هيئة الآثار الأسبق ظهور قطع أثرية نادرة بالسوق الأوروبي، وبتتبعها وجد أن مصدرها عائلة عبد الرسول. أبلغ ماسبيرو شرطة الأقصر ليقوما بعمل فخ بإرسال تاجر أثار وهمي إليهم، ونجح الفخ، ولكن مع بدء التحقيقات وعدم علم أي شخص آخر غيرهم بمكان المقابر وعدم وجود دليل دامغ أفرج عنهم، وخصوصا بعد شهادة الأهالي في صالحهم، وهو ما كان غريبا، وسنعرف سر شهادة الأهالي بعد قليل. بعد شهور حدث خلاف كبير بين محمد وأحمد عبد الرسول، حينما طالب أحمد بنصيب أكبر لقاء مجهوداته، وحاول إبعاد محمد عن الكنوز التي وجدوها. حينما علمت السلطات بما حدث من خلافات واستدعوا محمد وأقنعوه بالاعتراف مقابل عدم ملاحقته ليكشف كل شيء حتى مكان المقابر ويتم القبض على أحمد. حينها على الفور أرسل ماسبيرو نائبه لاستطلاع القبور، يخبره النائب أنهم أمام أهم اكتشاف أثري في التاريخ. وعلى الفور وخوفا من غضب الأهالي، استدعى النائب 30 عاملا في حراسة الشرطة، ونقلوا محتويات المقابر عبر النيل في 48 ساعة فقط، ليتجهوا بها إلى المتحف المصري بالقاهرة. وخلال نقل المومياوات خرجت النساء مرتدي الأسود تصرخ وتنوح وكأنها جنازة حقيقية. فاكتشفت الشرطة سر حب ودعم الأهالي للعائلة، حيث كانوا يغدقون عليهم بالأموال والتبرعات التي جمعوها من بيع الآثار. واعتبر الأهالي أن رحيل المومياوات هو رحيل للخير الذي تسبب فيه أجدادهم من الفراعنة. فخرجت النساء مودع أجدادهم في حزن عميق، ومن ثم سميت المقبرة بخبيئة الدير البحرية. فقد وجدوا في الدير البحري 40 مومياء لملوك وملكات مصر العظماء، مثل رمسيس الثاني، أمنحوتب الثالث، وسيت الأول، وسخنون رح، وأحمس، وتحتمس الثالث، وأمنحوتب الثاني. لكن عليك أن تعلم بأنهم من الرغم من كون العائلة اشتهرت عالميا كسارقي قبور، إلا أنهم كانوا حما قبور أكثر من كونهم سارقين. فقد شاركت العائلة عبر أجيالها في اكتشاف عشرات القبور. وأنت ماذا ستفعل إن وجدت مقبرة تساوي مليارات الدولارات؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11 الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح.
10: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله. غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: دلتا وباس والباقي تور. شهيدا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: سيارات فارهة تسير بسرعة نحو مصيرها المحتوم. اصطدام يتلوه اصطدام. في أقل من ثانية تصبح هذه السيارات مجرد خربة وحطام. مئات ملايين الدولارات ينفقونها سنويا من أجل كل من يشاهد هذا التقرير ومن لا يشاهده. اختبارات السلامة العنيفة هذه تخضع لها جميع الشركات المحترمة في العالم. حادث الاختبار الواحد قد يكلف أكثر من نصف مليون دولار. هذه الميادين المغلقة والمفتوحة تحتوي على برامج تقنية فائقة. لا يحق لشركات السيارات أن تختبر وتقيم منتجاتها بنفسها. يجلبونها إلى هذه المؤسسات المعتمدة عالميا لتصنيف درجة السلامة. يجب أن تكون السيارة المختبرة كاملة المواصفات حتى في أدق تفاصيلها، تماما مثل ما سيتم طرحها في السوق وفوق الطرقات. يستثنون فقط السوائل من زيوت ووقود، ويستعدون عن ذلك بمحركات كهربائية لتحريك السيارة. وعلى الشركة أن تجلب من النموذج الواحد 5 أو 6 سيارات لاختبار حوادث الاصطدام الأمامي والجانبي والوسائد الهوائية والاصطدام بالحواجز وعواميد الإنارة، إضافة إلى اختبار سحق السقف وانقلاب السيارة. ولك أن تتخيل مثلا أن سيارة مرسيدس أو بورش قد يصل ثمن النموذج الواحد منها إلى 250,000 دولار. أضف عليها تكلفة الحادث من معدات وخبراء والتي تقدر ب100,000 دولار. لكن الكلفة الأكبر هي هذه الدمى التي تكون داخل السيارة. 1,000,000 دولار قد يصل ثمن الدمية الواحدة، وفي أقل حالاتها يكون ثمنها 125,000 دولار أمريكي. مصانع متخصصة ومحدودة في العالم تشرف على صناعة هذه الدمى، فهي تتألف من 30,000 قطعة تطابق من الناحية التشريحية جسم الإنسان وحركة عضلاته وعظامه وأطرافه، حتى تكون البيانات الصادرة عن الاختبار لسلامة البشر حقيقية بنسبة تقارب 100%. كما أن السوق العالمية لا تبيع أكثر من 300 دمية سنوية، فصناعة الواحدة منها تستغرق 6 أشهر لما فيها من تكنولوجيا معقدة. يتم وضع الدمى داخل السيارة والتأكد من أن جميع نقاط الاستشعار الدقيقة الموزعة بالمئات مشغلة وجاهزة. وفي لحظة الاصطدام تتلقى الأجهزة والبرمجة الخاصة جميع المعلومات وتبدأ بمعالجتها، ليصدر لاحقا تقييم ما إذا كانت هذه النماذج آمنة بالشكل المطلوب. ولكم أن تتخيلوا كم تقطع هذه الشركات من مراحل في سبيل ولادة عسيرة لنماذجها حتى تنال ثقة الناس وتنقذ ما استطاعت من أرواح البشر، بينما قد تغامر دول وحكومات وشركات بسيارات رخيصة الأثمان دون أن تعير اهتماما بالسلامة والأمان. ولكل ثمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: عرض خاص من يو، احصل على 30% زيادة مجانية عند شراء باقة ميكس 4G 10 جيجا أو باقة ميكس 300 على جميع الأرصدة. تستخدم الزيادة المجانية خلال 3 أيام، والزيادة المجانية في رصيد 4G تستخدم من 2 ليلا حتى 11 قبل الظهر. يمكنكم الشراء من مراكز خدمة المشتركين أو تطبيق يو أب أو نقاط البيع المعتمدة أو المحافظ الإلكترونية. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كل يوم في هواك
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: ايش هي؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم.
2: You'll turn to that station.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون. أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي لا الكنترول أيضا. هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته من أجل يستت المره. يلا حصل الذي حصل، اليوم ذيك وقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا هو من هانة من النخرة. تستقبله من؟ نخيران، مش من النخرة، عادي نخرة فوق نخرة. ما بلا تستقبله ورعيد الرعيد ون البيت عيحرق. متيت ما فعلت، أنا قلت لك ما بشني بالأول، عتستقبله هانا من دخلت هالباب تقرع له القولو وتدرفع له ضخ البروستات، المهم دفع له 7-8 امرأة. هذا ايش تصرف الزوجة؟ لسانها كيف؟ وحنا خصوصا بنعيش هذا المرحلة في هذا الوقت، يعني مرحلة صعبة جدا. فقدوا الرزق كما يقولوا، الذي بيصير يترزق الله يطلب الله كأنه يخطف من أنياب الأسد، خصوصا من يشتي يعيش بالحلال. لذا نقول للأمهات، للزوجات، للبنات، كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجال رفقا بالقوارير، وإحنا نقول اليوم للنزوان رفقا بالرجال. لي منعك منع القبيله. ونرجع نقدم نصيحة للآباء، للأزواج، للي بيده الرزق، نقول لي يا أخي لا تكون بخيل. إذا أردت أيضا أن تعالج زوجتك، عالجها أو بنتك، أو عالجها بطيبة نفس، وانفق انفق، ولا تجلس دعين إليها تبصرص عليها وأنا قديت عليها كذا، أنا تمكنها هرم ماشي. ما أنت عالجت، واجب عليك أنك تعالج ورجلك فوق رقبتك واجب، لكن ديك عليها أن تحترمك وتقدرك وتقدر تعبك. ونبدأ في حلقتنا اليوم، هنبدأ مع نسير إلى رداء مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداء. ما عنستان قارب مهر رداء الصدق، لا أرجع خضي ناس نقطع جواز ولا شيء، لكن نوجه تحية لأهلنا في رداء، كل أهل رداء. الأخ صالح كان عندك قدم سكري وأنا أشتي أسمع منه أي حنزار المركز. طبعا ما هوش باتصال وإنما بوجوده معي الآن وعيكون معنا على الهواء نقول له الردع يسمعونا وهالريمة وخصوصا أصحاب القدم السكري. هيا تفضل يا عم صالح.
6: هيا بسم الله الرحمن. والإحنا أنا قلي يعني قبل شهرين جيت لهنا يعني أول رحت المستشفيات من أول يعني قالوا لي أقطع القدم لأنه كان الأصبعي كانت سوداء
5: اتفحمت
6: أيوه. وقالوا لي أقطع وطنا ما بقطعش يعني رحت عدة مستشفيات يعني يقولوا لي كذا
5: بتر
6: أيوه يقول لي بتر. أنا قلت لا سويت إبر سويت كذا سويت كذا قال ما يعني ضلوني على الدكتور خليل.
5: كيف عرفت خليل؟
6: أنا أعرفه كنت أسمع بالراديو عند أنت و... وخليل وسمعت قلت والله بأرح
5: بأتوكل على الله
6: أتوكل على الله. هذا أنا كنت في الشارع وأنا فوق الباص ما قدرتش أمشي
5: تدخل
6: جالة عندي خليل بنفسه ما قدرتش أنزل
5: يعني
6: ريلي كانت توجعني
5: نعم.
6: وبعدين قال لي خلاص سجل اسمي واسمه ورجعنا العصر لا أنا يعني قال العلاج كذا كذا كذا يعني أنا ما كنت أقول ممكن ضل كنت أقول مين الله أعلم
5: أيوه.
6: الحمد لله استعملت العلاج قال لي شهر ونص والحمد لله أول ما كنت أقدر أمشي وحتى يعني الأكل حتى ما كنت أقدر يعني
5: بارح من رجلك
6: ما رجلي ما كنت أنام حتى النوم ما كنت أنام
5: نعم.
6: الحمد لله استعملت العلاج كل داري ثلاثة علاجات استعملته والحمد لله الحين تمام.
5: الآن كم لك؟
6: لي شهر ونص.
5: شهر ونص.
6: أيوه.
5: الآن تمشي على نفسك.
6: الحين أمشي هكذا. الشباب
5: بس خلاص لا عاد أنت فري.
6: أول ما كنت أقدر أمشي نهائي.
5: ما شاء الله عليك أنا كذا نفسي لك الحين تشتي تدق على الاستديو بكله.
6: أيوه.
5: ما شاء الله عليك.
6: أنا أقول بالصدق يعني الواحد يتكلم بالحق ما فيش فيها.
5: صح صح. أي شهادة لله إيش تقول للناس اللي عندهم القدم السكري؟
6: أقول لهم عندك القدم السكري يزول المركز حق خليل يعني العلاج موجود. وكل شيء موجود علاج طبيعي لا كيماوي ولا شيء علاج طبيعي
5: أعشاب
6: أعشاب تشرب وتحط على الجرح أعشاب ولا في أي حاجة يعني ينفع ما يضر.
5: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37 24 64 أو 777 22 22 74.
5: دحين رجلك الآن بده يخرج يصير السوق يصير كذا
6: طبيعي.
5: أنا بين أشوف الآن عادك تلبس على صندل عادي ملفوفة ب
6: لا لا بقى بس عشان الجرح شوية
5: أيوه.
6: بس
5: يعني قد بدأ الجرح أيضا يلتئم
6: أيوه. بس أنا مشي مشي طبيعي
5: النوم دينام طبيعي
6: النوم طبيعي
5: الصقيق كاذب
6: ولا عاد في شيء أبدا.
5: والقيح
6: وقح لا قلت لي من أمرها يمكن نص شهر أو شهر
5: يعني الحمد لله أيوه. الآن بإذن الله
6: أول قيح كان يمشي والله ما كنت أسمه الله يمشي طول. يوم أنا كنت في الشارع جاء خليل وجاب الدكتورة معه وجازت فكت رجلي وسوت له وقاعد يمشي
5: وعاد أنتم فوق الباص ما تقدرش تنزل
6: أبدا.
5: إذن هذه نعمة من الله
6: سبحانه وعادي قال أكلم بالحق ما فيش فيها
5: يعني. إذن نقول لأصحاب القدم السكري لا
6: تخبصوا. قد جبت أنا ناس لهنا وكلمتهم ورويتهم المركز والحمد لله بيجوا كلهم في ناس يعرفهم مديتهم لها
5: لأنك صاحب تجربة.
6: أيوة قد جربتهم كلمتهم
5: أيوة
6: وحصلتهم في المستشفى من أول وكلمتهم وتم لعت تصيروا في المستشفى وديتهم عند خليل لها.
5: إذن الحمد لله على عافيتك
6: الحمد لله.
5: كيف تشوف حتى الأهل في البيت تغير مزاجهم معك لأنك قد بخورت وكذا و...
6: الحمد لله قد قلت لك أنا
5: صدجهم ما
6: سويت إشاعة مقطعية ب85,000 البداية على أساس أشوف يعني الرجل كيفي يعني الماء الدم كان يمشي تمام الدم
5: نعم.
6: قال لي هذا قال الدم تمام وتقالوا لي قلت انقطع القدم قال الله صدقهم وتقلت انا الحين بتعالج في الاعشاب في الاعشاب رحت يعني سويت
5: هذا بعد ما اخذت اعشاب
6: اخذت اعشاب ورحت اتاكد هناك
5: يعني قالوا بدأ الشرايين تشتغل.
6: أيوة عرف كيف الشرايين اشتغلت. قال الله صدق اللي قال لك تقطع لا تصدق.
5: ما دحين خلص قديش هذا؟
6: قلت هذا حق بس عمل أعشاب واسمه قال الدم تمام ماشي.
5: الحمد لله. أيوة. إذن الحمد لله على عافيتك. طبعا سامعين الكرام أصحاب الذي كل من يعني قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وعنده من أمراض القدم السكري يقبل إلى مركز الباحث خليل وبإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله بإرادة الله تلاقي العلاج حقك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل عليك الشفاء فالدواء بينفع، غيره هذا ما بش، غيره إذا ما قدر رضى عليك ما بش. طبعا ننتقل بعد ما كنا مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداع، كان عنده قدم سكري ومعانا طويلة مع القدم السكري، وبعد زيارته الأولى والثانية لمركز الباحث خليل والتداوي بالأعشاب صار الحمد والشكر لله في نعمة وعافية، عي ودعنا وعي يدخل معنا واحد من بلادنا من همدان إن شاء الله.
7: بلاد الروس.
5: ما عليك أنت، أنت لحالك، أنت من بلاد الروس، في بلاد الروس روس، في بلاد الروس روس. إحنا نودعك نقول لك في أمان الله. قم لك، قم يا رداعي، قم يا صباحي، صباحي من صباح مع سلامة الله. وصاحبنا يقوم وننتقل إلى الأخ عبد الله يحيى السالمي، طبعا بيت السالمي كثير من حجة من خولان، ونوقفان الآن عند بلاد الروس. بلاد الروس الأخ عبد الله يحيى السالمي من بلاد الروس، أنا أشتي يا عم عبد الله تحاكينا عن نفسك وإيش كنت تعاني.
7: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حصل علي حصل لي الوجع هذا من فترة.
5: ما هو هذا الوجع؟
7: المعدة مع القيلو. تمام. كان يحصل عندي انتفاخ في البطن وعليها، لحتى أني سمعت الدكتور هذا الإعلان حقا كنت خليل في الرادية، قلت عاد أقوم أتكل على الله وأسلع عندي.
5: نعم.
7: بعد ما وصلت لعنده قدام 20 يوم. بعدين بين أقول لب المرض اللي فيني، عندي الضغط أنا وعندي القيلول وعندي هذا اسمه المعدة، بعد ما هذاك العشية هذاك انتفخ بطني هذا المم
5: وضابح وتصيح
7: ضابح عجسة صيح فوق العيال فوق البيت كله
5: تقل في ثلاث وقت
7: أمانة، حتى على مستوى الركض ما بلا على هذا اسمه على ظهري.
5: لا إله إلا الله.
7: وادخل لي في وسواس.
5: أيوه.
7: لكن هنا ركض الله بعد من صفر لي.
5: إنا لله
7: أمانة محمد.
5: أها.
7: بعد ما التالي العلاج هذا قال خلاص فعل الفحص، فعلنا فحص وهذا اسمه وطينا الله عنده كذر لي العلاج.
5: نعم.
7: قال كن استعمل في اليوم 4 مرات.
5: أها استخدمته.
7: أيوه استخدمه.
5: أيوه.
7: في اليوم 4 مرات دائما، من علاج حق العشي وحق الصباح.
5: نعم.
7: ومن علاج 4 مرات بعد الصباح بعد الغداء بعد.
5: تمام. أنا أشتي الذي بعده كده هذا الوصف، لكن إيش الذي أثر الذي عندك؟ استخدمت العلاج؟
7: استخدمت العلاج تحسنت الحمد لله وشكر الله.
5: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4. أنت اليوم أنا وأنت والصباح ذي سبقنا وضيفنا أيضا محمد مجمل، إحنا نقول في ناس يسمعونا وإحنا بنرسل أمانة، هي أمانة،
7: هذا أمانة،
5: الناس بيسمعونا
7: أمانة.
5: إن بتشافي وحسيتوا بشيء من التشافي نقول أيوة، ونقول للناس اقبل، ما الناس بأنفسهم عيقبلوا لأنهم بيسمعونا.
7: لا.
5: فرسالتك أنت رسالة اللي بيعانوا من القولون.
7: رسالتي بأني الحمد لله تشافيت من القولون والمعدة.
5: ما تقول لهم؟
7: سمعته وأقول لهم عليهم وعلى الدكتور خليل.
5: دحين أنت يا سالمي من بلاد الروس.
7: أنا من بلاد الروس. أيوة.
5: أي وأنت شاهد على العصر.
7: وأشاهد أمانة بأمانة أنه أحسن دكتور وأكبر طبيب في الجمهورية اليمنية.
5: وإحنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى
7: والحمد لله
5: على الشفاء، لأن الله الذي كتب الشفاء.
7: لا الحمد.
5: وما الأدوية، كل الأدوية إلا وسيلة سبب.
7: الحمد لله
5: والله سبحانه وتعالى يعطيك الشباب السبب هذا بالشفاء.
7: الحمد لله.
5: الحمد لله على سلامتك وعافيتك.
7: تدتيت البنت.
5: ها مالها؟
7: قلت لها 10 أسبوع 10 أيام.
5: أيوه.
7: كان عندها في المفاصل هذا احتكاك، كان يأثر لها قلبها. بعدين أتيتها لها عنده حتى لها علاج، والحمد لله والشكر لله قلت من الله إنه تتحسن. أن ما جاء من يوم في أحسن أحسن.
5: يعني عادي في أثناء العلاج؟
7: عادي في أثناء العلاج هذه.
5: نعمة.
7: لا الحمد لله شكرا.
5: أنت سويت فحص قبل ما تجي لعند الدكتور؟
7: ما سويت فحص إلا التاليه. قال هذا اسمه فحص، هذا بول براد، ووتيت إلا عنده وأبصره ورجع قرر لي العلاج.
5: وانت الآن الحمد لله؟
7: الحمد لله والشكر لله.
5: إذن الحمد والشكر لله. طبعا سامعين الكرام، أذكركم للتواصل على المركز أو تلفون الدكتور، سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل الاس ام اس أو بالواتساب على 37246416، 37246416. ننتقل من الأخ عبد الله السالمي إلى الوالد محمد أحمد مجمل من همدان من حاز. مرحبا بك يا عم محمد.
8: حياك الله. مرحبا
5: بك. الله يحييك. تفضل قل لنا حالتك بصدق نسمع منك.
8: أنا حالتي كان في التراكم، سكر التراكم.
5: سكر التراكم.
8: أيوه. والحمد لله جينا له هنا قبل حوالي نص شهر ونص، أخذنا علاج وصلحنا، فحصنا مرة ثانية نقص، يعني نقص على ما كان من أول، وكان في الدهون فحصنا قالوا مرتفعة.
5: عندما جينا
8: نعم، رحنا فحصنا مره ثانيه قالوا الحمد لله طبيعي
5: ما شاء الله،
8: الدهون الله قالوا طبيعي، ما
5: بشرى الثلاثه.
8: ايوه قلنا الحمد لله،
5: الدهون هذا قوة، هذا اكبر نعمه.
8: الحمد لله شكر لله، هذا فضل الله، ثم يعني بجهد
5: الدكتور
8: خليل. يعني
5: تعرف يا محمد،
8: ولا خير ما شاء الله، يعني بعدي العافيه ان شاء الله.
5: الان انت افرحت قلبي بالنسبه للدهون الثلاثيه، انت يعني اخطر من اي مرض.
8: الحمد لله.
5: وال بيقولوا القاتل الخفي، لأنه الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه هي بتشت لك الشرايين فجأة، تتراكم وتجمع وتدفع لك الضغط.
8: كان بعض المرات تورم هنا فوق الجفون، عيوني هذا تورم، يعني من هذا قال من ضغط عندك كوليسترول يعني.
5: نعم. المهم أنه أنت قبل ما تجينا هنا وفعلت فحص للكوليسترول أو للدهون، وعندك وهي مرتفعة.
8: وهي مرتفعة أيوة.
5: وهنا جيت
8: والتراكمي برضو،
5: وادوا لك العشبة أو الجرعة، ورجعت فعلت فحص
8: ونقص التراكمي، يعني يقول لك طبيعي عندك الدهون الدهون يعني. لكن التراكم السكر التناقل انخفض على
5: انخفض يعني. أيوة. ما انخفض قوي.
8: أيوة
5: انخفض، لكن معك الدهون انخفضت. تمام.
8: انخفضت طبيعي، نقول الحمد لله شكرا.
5: نعم الحمد لله.
8: وإحنا بس إنك نعالج المرة حقي.
5: أيوة.
8: كان فيها السكر كان يأثر فيها، قمت شعبت كذا
5: فحص على الطريق
8: فحص. قال عندك في التراكم.
5: يا الله.
8: رجعنا قلنا بس بنسمع عندك، فلا بسمعك في الإذاعة، وقلنا توكل على الله عند الدكتور خلي.
5: لا إله إلا الله.
8: أخذنا العلاج وجلانا لهني.
5: الحمد لله نعمة كبيرة.
8: والمرأة الحمد لله تحسنت من التراكم يا السكر شوية، وكان في عندها التوالي كانت خفت عن أول يعني
5: خف من الألام من الكلام
8: خفت. أيوة يقول الحمد لله، كان يمر من الشغل. أيوة. قلت وخفت، تحس إن رجلها خفيفة يعني.
5: الحمد لله.
8: الحمد لله والشكر لله.
5: الحمد والشكر لله. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37246416 أو 37222274. طيب
8: الله يعطيكم العافية ويجزاكم الله خير.
5: يا الله يا محمد، ايش تقول للناس اللي عندهم مثل الدهون الثلاثية هذه؟ هل تنصحهم بانه يقبلوا لها هنا يجوا للمركز؟
8: والله انصحهم يعني ما جربت يعني وفحصت، انه يجوا لها افضل
5: من خلال تجربتي.
8: اني خلال تجربتي واني علاج طبيعي.
5: نعم.
8: على ما قال اول قال لا ما نفعت ما ضرت.
5: لا ما نفعت قدي صبور.
8: ما ضرت قدي يعني ما شاء الله قدي. ايوه ما ضرت علاج. نعم. طبيعي، لا في كيماوي ولا في شيء ولا
5: الحمد لله.
8: والحمد لله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
9: علي يعنى للقلب، ولا إذا يقولنها بخيرين نحمد الله، عند عضلة القلب أو عند انسدادات أو عند ذي أنه لا الحمد لله شكر أنه بخير مدعافي بعد ما أخذ الجرعة من الدكتور خلي أنه بخير.
5: الحمد والشكر لله.
10: الحمد لله
5: والشكر
9: لله. من بني مضار، من الحديدة، من كل محافظة.
5: هذا الدكتور شتي يدخل معنا في الداخل معنا، تفضل.
10: الله ورعاك. طبعا أنا البياضي، اشرح الحالة اللي كان عندك سابقا، مثلا سويت دعامة، بعد الدعامة هل تماثلت للشفاء ولا مثلا جلس يعني الكتمة والتعب عند المشي؟ اشرح هذا كامل
9: للمستمع. كان عندي عندما أطلع طلوع أول قبل ما تدخل المستشفى، أطلع طلوع كانت خد يدي هذه من أنا. فيما تعاين عند المستشفى قالوا ضروري عملية كسر ومدري عوز عيال. دخلنا المستشفى قالوا ورقة كسر استنغاشية. فيما دخلنا عند المستشفى قالوا ضروري طعامة. قالوا الطعامة خلينا من المستشفى. كان جي عندي قم الليل وانا راقد والله زعلوا زي ما صحيش من الطعام ولا
10: ما بلا. اذا نمت جيك كتمة تقوم تجلس
9: جيك كتمة وانا راقد
10: والحمد لله الان
9: خلاص. بعد ما سمعت الاذاعات جيت طريقة الدكتور خليل
10: الحمد لله شكرا. طبعا انت ايضا بحاله من عندكم جيت انتم من من من عندك
9: جينا من عندنا
10: اللي قلت ساكن في دار سلم هذا بقريبك
9: جينا من عندنا زعل حسين الفقيه وفواز كان عنده مضرة القلب وكان ضعيفة بعد العلاج طلعت وارتفعت والله الحمد لله شكرا.
10: احنا نشتي هذا اسمه اللي قلت لي اللي تعاجل عضله اسمه
9: حسين الفقيه.
10: حسين الفقيه والثاني
9: هو
10: فواز ان شاء الله انك تدعيهم يجوا يقابلوا مع ميحة يعني هذا الاسبوع اول الوقت المناسب لهم
5: أو نرجع نأخذ أرقامهم إذا هم معك
9: موجودين وأرقامهم موجودين مسجلات أنا عند الدكتور خلوا الكل
10: الحمد لله وشكرا. طبعا يا عم يحيى يعني هذا فضل الله ثم فضلك لأنه أنت بتكلم بمصداقية وأيضا إحنا بنصدق مع الناس فاللي بيسمعنا الآن يعني الأعشاب ما هيش مثل ما جهلوها تاريخ ولا خلوا ولا خرافة وأيضا الأعشاب ما هي من الآن اللي بيستخدموا الأعشاب للكسب المادي الآن بتلقى كثير من أصحاب الأعشاب بيروج الأعشاب الأعشاب الأعشاب والهم الكبير إنه أيش الكسب المادي. إحنا ما لنا علاقة بأحد، إحنا بنروج لما يوجد لدينا يعني بنروج الأعمال اللي بنقدمها يعني فضل الله سبحانه وتعالى إنك بتشاهد بتسمع حالات القدم السكري بتشفى بدون بتر أيضا حالة احتكاك المفاصل أيضا حالة القلب هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى.
9: البواسير
10: نعم البواسير وأيضا أمراض الصدر وأمراض الكبد والكلى هذه نعمة كبيرة في الله سبحانه وتعالى وإحنا يعني اللي بيجوا عندنا بيكون آخر مطاف وآخر يعني حل وآخر أمل بعد أن يعني رحلة طويلة 4-5 سنوات وبيتعالج بيجي يعني بيوصل لمرحلة يقول نجرب الأعشاب وفعلا بتكون هي الحل بعد الله سبحانه وتعالى بعد إرادة الله ويتماثلون الشفاء. فنحب أنه مثلا نوضح للناس العنوان أي واحد مثلا بيزورنا أو يشتل
5: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. أنه في ناس بعد مرحلة 4-5-10 سنوات من المعاناة مع المرض والتردد على المراكز والمستشفيات وبعدين يلجأ إلى التداوي بالأعشاب هو لجوءه الآن مش على لم يكن ظاهريا موجود. ليش؟ حصل قبل فترة طفرة فهبوا على الإذاعات في السوشيال ميديا وناس كنا نتابعهم بل عرض علي أنا أشتغل مع البعض ويوصل أنه أنا أسجل إعلان يدفعوا لي فيه $1,000 نعم. أسجل إعلان 30 ثانية. قلت له ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأنه في معي فرضا عمنا من جمهور يسمعني في الإذاعة عندما أقول كذا وعي صدقني ويسي
10: صح.
5: وأنا أكون مصدر للخديعة. فحصل أنه في ناس كثير عزفوا عن الأعشاب لأن كنت بدوا يتزاحموا عندما يكون معي أكثر من 40-50 فرع.
10: نعم
5: أنا أصبحت ما عادوش قدو
9: أصبحت مروج
10: قد بقالة
5: أيوة. فأنا عندما تم اختياري لك قلت لك نطلع أنا وياك
10: نعم.
5: ما أطلع أنا وياك من أجل أنا بين أبحث عن مادة أو كذا أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بندور في الهواء أنه إذا شيء واحد يسمعنا والله سبحانه وتعالى كاتب له الشفاء. أما إذا هو عك والدين بيتهم بظلم المره ويتشاقر على الجيرة وينهب فلان ما عد عارج. أنا أكلم من هنا لا بعشاب ولا عند مستشفى ولا تسير الهند. أجلس مريض في بيتكم. لكن إنك مريض يا أخي مريض وأنت بتقول يا رب شافيني. طيب أنت بتقول يا رب شافيني امشي على ما قال لك الله
9: والمشفى من الله وغل الحد بعد السبب.
5: لكن البعض أعرف من جاي على المركز قدو جاي على المركز وقدو ناوي يحتق على نفسه وعلى المره وعلى الأب. يا أخي لا تجي لا تبدي والمريض حقك هذا خليه يعني بيدع على الله. إذا اتصل بي أنا المريض حقك بنفسه عدد يا شلها أنا لا تجي أنت لا. لأنك ناوي دمغة له ناوي تملط تشل بس زرد نهبها والسلام اختار توصلنا سطريق وتجد ذرت لي عرف جاي أسريحه. أنا جاي اشتريت يعني بنلعب زراقيف. المريض يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أنه أنت تخسر عليه وتغرم عليه لأجل تعالجه. نعم. أما أنك تمنع عليه وتكذب عليه عدا شلك عدا نزلك عدا طلعك لأجل ما هذا الزلط ماشي. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية ونسأل الله يا دكتور لك الصبر. أنا أحسدك أحيانا على صبرك وعلى إن على الرغم من تعبك في الجدر في الوديان ليل ونهار و...
10: نعم.
5: لكن الله سبحانه وتعالى يعوضك
10: الحمد لله. نعم
5: دكتور معك إضافة ولا شيء؟ لأنه إحنا اليوم في الحلقة باقي معنا كان واحد اسمه عبد الكريم ويس محمد الشامي. أنا شتي يطلع معي يطلع معنا
10: نعم.
5: يطلع معنا لأنه صاحب تجربة. هذا المايك إليك قرب الكرسي حقك صغير لا أجل نكسر الحب بالصيد
10: خلاص.
5: أيوه تفضل قل لنا يا محمد ما هو الذي كان معك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي تعالجت عند الدكتور خليل بس ما خلصتش العلاج. كنت أعاني من أملاح زيادة وحصوة كانت ما يقارب كذا حجمها 4 ملي
5: الحصوة.
11: أيوة بعدين كنت لما أنام يعني النوم ما يزدادش عندي عن 3-4 ساعات والألم من كثرة الأملاح ما بالله أصير يعني أعمل دورة كذا أمشي كذا ما يقارب نص كيلو وأرجع أواصل النوم.
5: شوف يا عبد الكريم أنا أعرفك في مجال الإعلام أنت زميل وأنت نعم. رجل صادق
11: نعم هذه شهادة لله سبحانه وتعالى. أيوة. والله ما أزود لا كلمة مهما كان يعني ما
5: شوف كلامك عندما نطلع أنا يعني شوف واحد سمع الحالة حقك وقال والله الحالة حقي نفس الحالة حق عبد الكريم الشامي هذا ولقد بنفسه وجاء المركز
11: فعلا
5: وأخذ العلاج وحصل على الشفاء وأنه بيتصل بي أنا أرتاح. نعم. صدق أقسم بالله يا دكتور إن أنا أحتفل.
10: نعم نعم.
5: عندما أحس إن بمريض يتصل بي ويقول الله يسترك والدكتور الله أنا أحس براحة وكأني يعني كنت وصيد مع أرحم الراحمين وديناه الشفاء وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كمل يا عبد.
11: فعلا وخصوصا إحنا في المجال الإعلامي وخصوصا المذيع اللي بيظهر على الهواء كلامه مصدق عند الجمهور وخصوصا الفئة يعني أي فئة أيا كانت فعلى الإعلامي أنه يتحرى الصدق مهما كان
5: خصوصا الذي قد مع الجمهور ويثقوا فيه وبيحنجوا
11: فعلا أنا مذيع أنا الشخص يعني أسمع المذيع بيتكلم بيقول يعني أي شيء أنا أقول والله إن أنا قد سمعت ذيك المذيع الفلاني بيتكلم المذيع هذا ما بيكذبش نهائيا. المهم خليني أواصل حديثي عن الحالة المرضية التي تعالجت عند الدكتور خليل. قلت لك كنت أرقد يعني 3-4 ساعات يجيني ألم ما عاد أستطيع أن أنام أخرج أعمل لفة كذا نص كيلو وأرجع واصل النوم مهما كانت يوما وراء يوما.
5: نعم.
11: بعدين قلت شكل الدكتور خليل يعني كذا وبعدين قالوا سوي فحوصات وكشافة طلعت الحصوة 4 ملي
5: ما شاء الله.
11: وبعدين شكيت للدكتور خليل قلت له الخبر 1-2-3 أعطاني العلاج أعشاب بعدين استخدمت اليوم الأول اليوم الثاني استخدمت الحصايا هرعت
5: ما شاء الله.
11: بعدين الحمد لله ما عاد وصلت العلاج صرت الحصايا هرعت. بعدين جاء إجازة يوم خميس يعني قلت والله إن أنا شاطول النوم يعني كذا أشوف يعني حاولت أنوم 6 ساعات و 8 ساعات و 10 ساعات أموري طيبة الحمد لله.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. ب1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
15: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
16: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
17: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
16: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
17: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
16: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
17: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
16: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
17: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
16: التهاب وتليف الكبد.
17: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
16: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
17: علاج البواسير.
16: علاج البهاق والبرص.
17: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
16: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
17: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
18: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمني عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله. غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
4: وطلب واحد بركان سماه مش سلطة، احنا نسميه سلطة. فقال صاحب الذي بيسوق معه، قال له نشتي جاب رز وكذا، قال لا نشتي بركان يفعل هكذا. استغرب السواكل، فرواه بيوريه فوق طاولة ثانية، قال بركان مثل هذا. وإذا بها السلطة احنا بناكلها نار، وناخذ جنبها ماء بارد ونصرع، ولا داخل. ما هي المعدة؟ المعدة عبارة عن مكونات أمعاء طويلة وعريضة ومدري ما هو، وبنكرياس، يعني حاجات خفيفة. نقرح الغشاء حق المعدة تماما، وبعدين تبدأ لك القرحة والمعدة والقولون والبنكرياس. وهذا من إيش؟ لأن إحنا لا نقي أنفسنا، ونخلص نتغدى، والذي عاد متقي الله يصلي له الظهر والعصر، وقام يرعد. قد عادوا يقولوا له غسل القات، قال لا يغسل القات، ألقى برد لك كل شيء على الله. لا ما يطرح، لا ما يطرحها المرض من كل جانب، من كل جانب يسقعه سقعة الموت. وبعدين يقوم يدور العلاج، وبعدها من عند هذا الدكتور لا عند هذا الثاني. حصلت هذا الوالد، فقال لي، فأنا استغربت، قمت أخذ رقم هذا الرجل اللي هو خليل، واتصلت عليه، قلت له أنا في حاجتك، أنا لشدة السعلة، أنا مدخن ومخزن للأسف الشديد، إعلامي وصحفي ورشد الناس، وأنا مدخن ومخزن، فكنت أستخدم علاج. وأيضا هناك من وصف لي البرتقال واليوسفي والكالسيوم على أساس أنه بيخفف معي السعلة. طبعا كان صعب جدا أطلع في الهواء وأجيب 10 كلمات على بعض وما أسعل، يعني ضروري 4-5 كلمات وأسعل. حتى المخرجين اللي كان معي يعرفوا هذا، يعني الحقيقة. وجيت بالتالي دحفة ما يسمى بأعشاب، قلت والله يا رب يلا، بس عقيدتي في الله أنه شفت الشيء هذا، قلت إذن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه نحصل الشفاء. استخدمته، فالله سبحانه وتعالى كتب لنا، الله خفيت بدرجة 90%، لأنه مش أقول 100% لأني مدخن، لأنه بتراكم، لكن 90% خفيت، وهذه نعمة كبيرة. أول تجربة لي، وتجربة الثانية في البيت عندي، وتجربة الثالثة في البيت من أحد أقاربي اللي هو البواسير، تعالج للبواسير، لأنه يعمل في مكتب أو يعني مبيعات تقريبا من الصباح إلى قبل العصر، وبعدين بعد العصر إلى 9 أو 10 مساء. حصل له بواسير، تعالج، ما نفعتش، جاب له العلاج من هنا، والله سبحانه وتعالى كتب له الله سبحانه وتعالى الشفاء. إذن في بداية الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يسمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم القادر الشافي المعافي أن يشافي ويعافي كل مريض وكل سقيم. هذه بيسمعنا عندما نقول هكذا ويقول يا رب، حتى لو أنت بخير، لأن الله بيكسيك العافية، ادعي معي، ندعي لدي المريضة دي، ما أعرفها لا أنا ولا أنتم. فربما تكون دعوة الغائب للشخص الذي لا تعرفه بتصادف أنها علاج ودواء، لأنك أنت بذلتها لله وتوصل لمن؟ لذلك العليل أو السقيم أو المريض. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وادعوا معنا. طبعا بتوصل رسالتنا هذه ل20-30-100,000-200,000 شخص. لو 5,000 مننا بس يقول يا رب شافي كل عليل وكل مريض وشافينا معهم. هذه الدعوة أغلى من الدنيا وما فيها. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
0: سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74.
4: معي على الهواء طبعا من الضيوف من أرحب الشماء الذي كان عندهم عيب أنه يقول الرجال أنه تعب ولا أنه مريض. طبعا القبيلة كانت بتحكم علينا صاحب أرحب وبزيهم صاحب بن الحارث، يعني معنا واحد بن الحارث وواحد بن أرحب اليوم في الاستديو. يقال أرحب المجنف، وهذا قال وأنا بزي المجنف عاد نضرط في طرف وفي حكاية ما بين بن الحارث وبين أرحب، لأن بيقولوا بزي وخاله حتى أنه ما توحدوش في البرعة، حق أرحب برعة ثانية وحق بن الحارث برعة ثانية وكل واحد ومعه نخطة. إذن نوجه تحية كبيرة لأهلنا في أرحب كل أرحب، وتحية كبيرة لأهلنا في بن الحارث من جدر لكن لا ما نوصل آخر الشرفة حدودنا وخلص ونفعل دغفة بالفريك لأهلنا ماشي مش بالفريك وإنما نقول بالغرافات. تحية لكل من يسمعنا، ونبدأ الآن مع أخونا عبد الله ابن أحسن حزام من محافظة صنعاء من أرحب، وكان لديه حالة مرضية يعني زار المركز تقريبا من سابق وعنده الفقرات العمود. أنا اشتي أسمع من أخونا عبد الله وأقول له تفضل الميكروفون معي.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: أيوة
4: أنا شديد حتكلم عن نفسك، يعني ليش جيت لها أنا وإيش الذي حصل؟

0: وبعدها علمت بالدكتور خليل ونضل اتصالي. الحمد لله ادالي علاج وتحسنت 100%.
1: ايش اللي جابك اليوم؟
0: اليوم عندي مرة ثانية عندي الجيوب الأنفية.
1: أيوة
0: عندي انسداد قوية.
1: عادك شفت بداحل ولا من أول؟
0: ما بالله قد لا فيني خيرات. قد لا فيني خيرات وبنت عالج له وقد فكيت عملية.
1: قد سويت عملية لحمية
0: قالوا لحمية وما هن
1: وبعدوها وما صح فيه
0: ورجعتها أعظم من أول.
1: لا إله.
0: وقد زرت كم من دكتور في صنعاء وإنما قالوا لي أصير يدي لي علاجات والحمد ما هتأت ما بش بتتعبني زيادة هالجيوب الأنفية. واليوم من طلق صلاة الدكتور خالي
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك خير
0: إن شاء الله
1: بإذن الله
0: سبحانه ويكتب لنا علاج والشفاء والمعافي وارحم الراحمين.
1: نعم.
0: وأنا أنصح كل واحد بأي مرض ينطلق إلى الدكتور خالي والشافي والمعافي والحي القيوم.
1: طيب يا أخي عبد الله كيف عرفت الدكتور خليل؟ كيف سمعت
0: بأول سمعت في الإذاعة حقك
1: فالإذاعة حقك
0: ودخلت في قلبي قلت إن شاء الله أتوكل صليه وإن شاء الله أنه
1: يا أنا أتري
0: أشفى الشافي والمعافي والحي القيوم والثاني الدكتور خليل.
1: عندما أسمع منك وتقول لي كان عندك الفقرات وأخذت الجرعة هذه من الأعشاب والله سبحانه وتعالى أخذ بيدك إلى الشفاء وتشافيت، أنا أحس بالفرح في قلبي لأنه أنت بتقول سمعتني. طبعا بتقول سمعتك في الإذاعة حقك يسمع من لقفك لا باب السماء أنه إن شاء الله يعلي إذاعة.
0: إن شاء
1: طبعا
0: الله. إن شاء
1: أنا في برنامجي أما إذا لو إن في إذاعة نص البث حيكون الأرحب لمشاكل الأرحب لقتلات الأرحب خليهم بطلوا الشريعة أكون أرتب لهم باب المحكمة وأقول ما عبش الشريعة.
0: أيوة.
1: ارجعوا احمدوا والله حافظوا على بقية المادولية اتزيرعوا ولا تجلوا سكبوها وتغرفوها خيرة خيرة لأجل لا تنشف مرجع أدرى وقدمتم في بلاد المغرب أتصايح. أيوة. أنا وياكم هناك.
0: أيوة.
1: أي أي يرحب أي أي أنا أدى وصلة بيسمعوني هناك في حيس لأنه بيت الجمر بيت عوض بيت الذيب يلا لا بيت المعنوز لا عيال عبد الله لا بيت مونس بيت جميل ضربة واحدة في الرجم جيدوا ضبل تحتو شليتوا الملب كله وذاحن ما بلا يطلع واحد من أصحابنا من الرجم وقالوا في أرحب هذا من المغرب ما أشتي يعني إنه جاي إنه جاي ضيف.
0: أيوة
1: عط ضيفه وإنه جاي تشاقر إنه معها طرف قال هذا
0: لا ما الضيفة ما بلا عن ضيفه
1: وإذا قال لك معي طرف معي
0: هذا بعد الضيفة سه
1: كنت يقولون المغربي هذا جاي يتنبع
0: لا مع حق ما شيء الله يفتح عليه
1: قصي لا نساه لا ما عبش مع ورقة ونساه
0: ما عجرش إلا بورق
1: ها. وإذا الورق عنده والله نقد سمعته قالوا من المغرب هذا جاي يدور عنفتح لنا ما جاء وإن أهل المغرب كلهم عيطلعوا قالوا حقنا
0: قد طلعوا
1: أيام
0: قد بالناس عندنا
1: أيوه
0: من المغرب دحين قدم زراعة أكبر زراعة
1: ومن المغرب تسموه
0: من المغرب المغاربة دحين داعي غير المغاربة
1: بتاعهم المغارب وهم جهال عمهم
0: أيوه ودا وهم مننا
1: هيا خلونا
0: وداعيهم غير المغاربة
1: هيا نقول رسالة الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية لكل مريض في أرحب بالكامل
0: آمين
1: وأرحبهم ما بيعرفوش المرض بيتأكد بالكذا من النخيط الذي فيهم حتى له مرض بي يعنكب ويقول أيوة. ما أناش مريض
0: فش أنا مريض
1: أيوة بينهم أنفة وركزة
0: عاد الله نحن وما عفلت
1: أي خلونا نسير صلاة البزي حقهم أبزياهم بن الحارث ونسير صلاة بن الزيادي معنا طبعا عبد القادر الزيادي من صنعاء بن الحارث كان لديهم حارة ونشتي أسمعها من نوع عرف بنفسك على الهواء في ناس يسمعوا في بن الحارث وفي أرحب وفي ريمة وفي دمال تفضل.
2: اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عبد القادر حي الزيادي اتيت الى عند الدكتور خليل مع ابن عمي.
1: نعم.
2: كان سيده يعاني من البريستات.
1: سيده
2: يعاني من البريستات. وصلنا الى عند الدكتور خليل سجلنا هناك عند احد ما بيسجلوا وعلينا بالخير ورفعت الورق الى عند الدكتور وربا بيقول لنا كم عمرك؟ قلنا 100.
1: ما شاء الله وجيت
2: سجلت 100 هناك وبعدها بيرويه الدكتور وجاء عندنا بيقول يا ولدي 100 ما عادك على لك. قلنا على الله. قال بسم الله على الله على الله. دخلنا على الله وطلع العلاج وضبينا. استخدم اول ليله ويوم ثاني قال الحمد لله بخير.
1: ليك
2: يعني استمر اسبوع في استخدام العلاج وما عزك الله استد ذكره يعني وبعدها ما ادري لهن

0: افتتح والدم وخرج لنا الحب حق البريستات والنبهر الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: هذا الذي عند دكتور خليل
1: هذا يعتبر سيدك أنت يعني صح؟
0: عمي
1: أيوه أخوبي أخو أبوك سيدك
0: عمي أخوبي عمره 100 سنة
1: وجيت أنت أنتو ابن عمك جيتوا اتيتوا لها
0: دل العلاج على ما سمعنا في الإذاعة
1: واليوم ما جيت تفعل؟
0: اليوم اتيت ابني وزوجتي ابني بيعاني من القيلوم والمعدة
1: والزوجة؟
0: والزوجة عندها ضغط وعندها سكر
1: والمفاصل بالركب
0: والمفاصل في الركب
1: نعم
0: الآن بدينا العلاج وعلى الله
1: هناك في بن الحارث عندكم بالزيد والمراق بدتوا مراق وكذا و...
0: يعني شوية كذية ها
1: ناقصي
0: بدل الحال
1: لأنه عندما واحد يقارن بالشقاب النسوان في أرحب وفي بن الحارث عدو أشد شوية أشد من أرحب بدشقاو بالنسوان قوي
0: بنشقاو قوي من أول ما ذحن ما عبشكنش
1: متأكد طيب هم بيسمعون هذا الحين في بن الحارث هذا عبد القادر الزيادي بيقول ما عنده يشكو
0: عبد القايد الزيادي
1: يا محمد الشامي طبعا بيسمعونه وبيسمعوا عبد القايد الزيادي وبيسمعنا النسوان الآن في المطبخ في البيت في... قال ما بيشكو بكن ولا بيحاكو كن فإذا بتسمعنا زوجة عبد القايد كدو أنت قد أنت يخبرها لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37-24-64-16 أو 37-22-22-74 هل نحن نقول الواحد عندما يكبر ونعمة كبيرة عندما ألاقي الزوج والزوج في هذا العمر وهو شابح لها مبه لها هذه اسمها خاتمة الخاتمة الحالية
0: نعم
1: البعض من الناس يشقى بالمرة ودتي العيال وكذا ومجرد ما قد بينها عيب ينذكها عاد يزيد لها المرض يجلس يعيرها يجلس يندوكها يجلس ينهومها يدور أي حين عدد نعور يفتحن من هذه الرحلة هكذا فنقول له اتق الله في نفسك ثانيا عندما تعيا وتمرض وشلها مستشفى شلها عيادة جابها أنا يمكن ما يمكن شيء ينفع معها لأنه بيعيرها لأنه الذي
0: هذا عند بعض الناس أما هذا لا لا لا يمكن
1: ما أنت صورتك هاي الخطيب جامع حتى لسانك طليق ما شاء الله لسانك
0: أنا داري لكن لا تحرضش علي أنا عاد أنا حنجبها
1: لا ما حرض عليك أنا
0: قوي
1: أيوة
0: هم دحين بيسمعونا
1: كم معاكم عيال
0: ها
1: كم معك عيال؟
0: معنا معي ومع خير معي أربعة
2: عيال. الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
3: الخضروات أنواع
4: الفواكه أنواع
3: السيارات أنواع كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
4: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب
3: منتجات LG
4: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا
3: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال
4: مكانس
3: كاويات
4: أواني وأدوات حديثة ومتطورة
3: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات
4: البيت الحديث مجموعة شماخ
5: راديو دلتا
6: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: You just

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً،

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: من منا لم ينبهر بحضارة مصر العظيمة؟ فالحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام خلفت وراءها تاريخا ظاهرا للعيان أبهر وأثر عقول البشر على مدار آلاف السنين، ولكن جعلت هذه الحضارة الكثيرون يروها كمطمع لآلاف البشر. فالمقابل الفرعونية تحولت لكنوز لا تقدر بثمن تحت الأرض، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ثمنوها وباعوها على مدار آلاف السنين، وكان من بينهم العائلة التي دخلت التاريخ المصري كأشهر عائلة نقبت عن القبور في التاريخ، وأشهر عائلة سرقت القبور بسبب كم الاكتشافات التي وجدوها وأخفوها في محاولة لتحقيق الثراء الفاحش من كنوز الفراعنة العظماء. في اليوم 18 من فبراير لعام 1871 في منزل عائلة عبد الرسول الذي يتواجد على الضفة الغربية للنيل بمدينة الأقصر والتي كانت تسمى قديما بمدينة طيبة، استيقظ الأخوان أحمد ومحمد عبد الرسول لتخبر زوجة محمد بأن عنزتهم قد فقدت من الصباح الباكر، وعليهم الآن الذهاب والبحث عنها. ورغم تذمرهم ومع إصرار الزوجة ذهب الاثنان للبحث عنها بالقرب من المنزل ليجداها بالقرب منهم فيتبعاها وهي تحاول الهروب منهم، وفجأة اختفت المعزة وكأن الأرض قد انشقت وبلعتها. وبالفعل لقد انشقت الأرض وبلعتها حينما وقفت المعزة على بعض الصخور لتنهار الصخور وتقع في حفرة عميقة. هرول الاثنان باتجاه المعزة ليجدها قد سقطت وفارقت الحياة، ولكن ما سيجدوه لاحقا سيعوضهم عن آلاف المعز وسيرسم تاريخ الحضارة البشرية من جديد. بسرعة أحضر أحمد الحبال ومصباح زيتية، ومن ثم نزل محمد وهو معلق بالحبال للأسفل لمحاولة إنقاذ المعزة، ولكن ما وجده محمد بالأسفل أصابه بالذهول لدقائق، وظل أحمد يناديه وهو لا يرد لينزل هو الآخر ويصاب بنفس الصدمة حينما يجد أن الحفرة تقود لممر يذهب فيه ليجد أخاه واقفا عاجزا عن الكلام، توابيت كثيرة وتماثيل خدم ذهبية وأواني فرعونية ومشغولات ذهبية وأثاث جنائزية وكوبرا ملكية تؤكد أنهم على مشارف عدة مقابر لملوك فراعنة العظماء. لمدة 10 سنوات أخفت عائلة عبد الرسول هذا الاكتشاف المذهل وبدأوا في بيع الأثار طوال هذه الأعوام، مما جعلهم من أثر العائلات في الأقصر. أغرقت الآثار التي باعوها أوروبا ومزاداتها، حتى أنهم باعوا تمثال رمسيس الأول ب7 جنيهات مصرية فقط، وهو ما يساوي وقتها أقل من 3 دولارات ونصف دولار بسعر اليوم. كانوا يبيعون الآثار لشخص يدعى بمصطفى آغا، وهو يعمل كوكيل لسفارات أجنبية مثل بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، مما جعله يتمتع بحصانة دبلوماسية قادرة على تهريب الآثار بسهولة. حينها لاحظ جاستون ماسبيرو رئيس هيئة الآثار الأسبق ظهور قطع أثرية نادرة بالسوق الأوروبي، وبتتبعها وجد أن مصدرها عائلة عبد الرسول. أبلغ ماسبيرو شرطة الأقصر ليقوما بعمل فخ بإرسال تاجر أثار وهمي إليهم، ونجح الفخ، ولكن مع بدء التحقيقات وعدم علم أي شخص آخر غيرهم بمكان المقابر وعدم وجود دليل دامغ أفرج عنهم، وخصوصا بعد شهادة الأهالي في صالحهم، وهو ما كان غريبا، وسنعرف سر شهادة الأهالي بعد قليل. بعد شهور حدث خلاف كبير بين محمد وأحمد عبد الرسول، حينما طالب أحمد بنصيب أكبر لقاء مجهوداته وحاول إبعاد محمد عن الكنوز التي وجدوها. حينما علمت السلطات بما حدث من خلافات واستدعوا محمد وأقنعوه بالاعتراف مقابل عدم ملاحقته ليكشف كل شيء حتى مكان المقابر ويتم القبض على أحمد. حينها على الفور أرسل ماسبيرو نائبه لاستطلاع القبور، يخبره النائب أنهم أمام أهم اكتشاف أثري في التاريخ. وعلى الفور وخوفا من غضب الأهالي استدعى النائب 30 عاملا في حراسة الشرطة، ونقلوا محتويات المقابر عبر النيل في 48 ساعة فقط ليتجهوا بها إلى المتحف المصري بالقاهرة. وخلال نقل المومياوات خرجت النساء مرتدي الأسود تصرخ وتنوح وكأنها جنازة حقيقية، فاكتشفت الشرطة سر حب ودعم الأهالي للعائلة حيث كانوا يغدقون عليهم بالأموال والتبرعات التي جمعوها من بيع الآثار. واعتبر الأهالي أن رحيل المومياوات هو رحيل للخير الذي تسبب فيه أجدادهم من الفراعنة، فخرجت النساء موضع أجدادهم في حزن عميق. ومن ثم سميت المقبرة بخبيئة الدير البحرية، فقد وجدوا في الدير البحري 40 مومياء لملوك وملكات مصر العظماء مثل رمسيس الثاني أما الحوتب الثالث والسيتي الأول وسقن راح وأحمس وتحتمس الثالث وأما الحوتب الثاني. لكن عليك أن تعلم بأنه من الرغم من كون العائلة اشتهرت عالميا كسارق قبور إلا أنهم كانوا حما قبور أكثر من كونهم سارقين، فقد شاركت العائلة عبر أجيالها في اكتشاف عشرات القبور. وأنت ماذا ستفعل إن وجدت مقبرة تساوي مليارات الدولارات؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour guarantee.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.